أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 6 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: توقعات بهطول الأمطار الغزيرة شمالي منطقة كيوشو مجدداً يوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى أكثر من 3000 قتيل، المسبار الياباني هايابوسا 2 يتم تحليقه بالقرب من كويكبي توريفوني. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يقول مسؤول الأرصاد الجوية في اليابان إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في شمال منطقة كيوشو مجددا يوم الاثنين بسبب تأثير جبهة مطرية موسمية نشطة. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية

اليابانية أنه من المتوقع أن تحوم الجبهة المطرية فوق غربي اليابان يوم الاثنين، ومن المرجح أن تجلب أمطارا غزيرة إلى المنطقة. وأضافت أن منطقة كيوشو تحديدا ستشهد أمطارا محلية غزيرة مصحوبة بالبرق تصل إلى 50 مليمترا من الأمطار في الساعة. وشهدت المنطقة أمطارا غزيرة يوم الأحد مع تشكل حزم من السحب الممطرة فوقها، وقد تسببت الأمطار المتراكمة في تراخي أجزاء من تربة الأرض. ويحث المسؤولون السكان على توخي الحذر الشديد تحسبا للانزلاقات الأرضية، ويطلبون منهم الانتباه إلى ارتفاع منسوب الأنهار والفيضانات في المناطق المنخفضة فضلا عن الصواعق والأعاصير والرياح العاتية. أعلنت حكومة فنزويلا أن أكثر من 3000 شخص قد تأكد مصرعهم حتى الآن منذ أن ضرب زلزالان قويان البلاد في 24 من يونيو حزيران. وأعلنت الحكومة يوم الأحد عن آخر حصيلة للضحايا، حيث بلغ عدد الوفيات 3342 شخصا، وفقد أكثر من 17000 شخص منازلهم. وقد مر أكثر من 10 أيام منذ أن ضرب فنزويلا زلزالان بقوة تزيد عن 7 درجات على مقياس ريختر. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أخرى أن عدد القتلى قد يرتفع أكثر لأن مهمة التعرف على الجثث ستستغرق وقتا طويلا. ويقدر مكتب تابع للأمم المتحدة أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمساكن والبنية التحتية قد تصل إلى حوالي 37 مليار دولار. ويواجه البلد تحدي كيفية دعم أولئك الذين أجبروا على الإخلاء. أكمل مسبار الفضاء الياباني هايابوسا 2 مهمة رصد بتحليقه على مقربة من كويكب وهو في طريقه إلى وجهته التالية في الفضاء. وكان المسبار قد أوصل كبسولة تحتوي على عينات إلى الأرض من كويكب آخر قبل 6 سنوات. وأعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا أن المسبار هايابوسا 2 حلق بالقرب من كويكب توريفوني دون مشاكل في حوالي الساعة 6:30 مساء بتوقيت اليابان يوم الأحد وفقا للجدول الزمني المحدد. وأكدت الوكالة أن البيانات التي أرسلها المسبار تثبت إتمام المهمة بنجاح. ويعد هذا التحليق جزءا من مهمة هايابوسا 2 الموسعة التي بدأت عام 2020 بعدما أوصل المسبار الفضائي كبسولة تحتوي على رمال وعينات أخرى جمعت من كويكب ريوغو، ومن المتوقع أن يصل المسبار إلى كويكب الهدف النهائي عام 2031. وفي بث مباشر من وكالة جاكسا انفجر أعضاء الفريق في غرفة التحكم بالتصفيق بعد التأكيد. دخلت إيران يومها الثاني من مراسم جنازة المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي الذي قتل في هجوم أمريكي إسرائيلي في فبراير شباط. وبدأت مراسم الجنازة التي تستمر عدة أيام في العاصمة طهران يوم السبت. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي أجرى محادثات منفصلة يوم السبت مع كبار المسؤولين في جماعة حزب الله اللبنانية وحركة حماس والذين حضروا الجنازة. وبحسب ما ورد قال عرقجي لوفد حزب الله إن مقاومة الجماعة لإسرائيل هي مصدر فخر للبنان والعالم الإسلامي، وأكد مجددا دعم إيران المستمر للقضية. وخلال محادثاته مع ممثل حماس قال عرقجي إن إيران ستواصل دعم الجماعة حتى تحقق هدفها المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت عن عدد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني قولهم إن الفريق الأمني لمجتبى خامنئي رفض فكرة حضور الجنازة خشية محاولات إسرائيلية لاغتياله، وقد انتخب مجتبى مرشدا أعلى جديدا بعد وفاة خامنئي. هذا وحضر 3 من أبناء المرشد الأعلى الإيراني

الراحل آية الله علي خامنئي اليوم الثاني من جنازته في العاصمة طهران يوم الأحد. لكن وسائل الإعلام لن تنشر أو لم تنشر أي تقارير عن مجتبى خامنئي، وعرض التلفزيون الرسمي لقطات مصورة للأبناء الثلاثة وهم يبكون أثناء نقل نعش والدهم إلى مكان الجنازة. ثم صلى الثلاثة معا بجانب النعش. وينصب التركيز الآن على ما إذا كان مجتبى سيظهر علنا للحضور لحضور جنازة والده يوم الخميس. أعلنت وزارة الدفاع الصينية يوم الأحد أن البحرية الصينية ستجري تدريبات مشتركة مع نظيرتها الروسية هذا الشهر في المياه والمجال الجوي بالقرب من مدينة تشينغداو شرقي الصين. وقالت الوزارة إن التدريبات تهدف إلى الاستجابة المشتركة للتحديات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. وذكر البيان أنه في أعقاب التدريبات ستقوم قوات من كلا الجانبين بدورية بحرية مشتركة في المناطق ذات الصلة من المحيط الهادئ. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الحكومية أن السفن المشاركة في التدريبات تشمل مدمرات الصواريخ الموجهة الصينية وغواصة، بالإضافة إلى طراد صواريخ موجهة روسي وغواصة. وسيجري الجانبان عمليات استطلاع مشتركة ويشرفان على تدريبات على الدفاع الصاروخي والضربات البحرية، بالإضافة إلى سيناريوهات تدريبية أخرى. كما سينظم أفراد من الجانبين زيارات للسفن المعنية. وقد أجرى البلدان تدريبات مشتركة كل عام تقريبا منذ عام 2012، وفي الشهر الماضي نفذت القوات الجوية للدولتين دورية مشتركة في المجال الجوي فوق بحر اليابان وبحر شرق الصين وغرب المحيط الهادئ. وجاء في بيان مشترك صدر في قمة ثنائية في بكين في مايو أيار أن البلدين سيعززان العلاقات الودية التقليدية بين جيشيهما وسيوسعان نطاق تدريباتهما المشتركة، فضلا عن التوسع في إجراء الدوريات الجوية والبحرية. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 19
0: ونتعلم كيفية ذكر الشيء الذي نريد شرائه.
1: الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس تخطط للقيام برحلة إلى هوكايدو مع اثنين من نزلاء السكن هما ميا وكايتو. ونظراً لأن الشتاء في هوكايدو يعرف ببرده القارس، ذهبت مع ميا لشراء قفازات.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 19.
2: سميません 手袋が欲しいんですが
3: 手袋はこちらです
2: これあったかそうい
4: いですねこれいくらですか
3: 1900円です
4: カードは使えますか
3: はい使えます
0: いらいこもるまあに
1: たんとかとぶ بائعا في المحل قائلة
2: すみません
0: من فضلك
2: 手袋が欲しいんですが
0: أريد قفازات
1: والبائع يجيب
3: 手袋はこちらです
0: القفازات هنا
1: وهنا يشد انتباه ميا زوج من القفازات فتقول
2: これ、あったかそう
0: هذا يبدو مدفئا
1: وتم تجرب القفازات وتقول
2: いいですね
0: إنه جيد
2: これ、いくらですか
0: بكم هذا
1: والبائع يجيب
3: 1900円です
0: 1900 ين.
1: تام تسأل.
2: كارو هل تستخدمه؟
0: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
1: والبائع يجيب.
3: هاي. استخدمه.
0: نعم يمكن استخدامها. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أريد قفازات.
2: تبكرو が欲しいんですが.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تريدون شرائها إليكم معاني الكلمات
5: تبكرو
0: هي القفازات
5: هوشين ديسغا
0: يعني حرفياً أريد ولكن وهو أسلوب يستخدم لتلطيف الكلام وحث الآخر بأدب على الاستجابة أهم نقطة في عبارة اليوم هي أننا إذا أردنا أن نعرف البائع بالشيء الذي نريد شرائه ونطلب منه أن يطلعنا عليه نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد
5: が.
0: ثم نضيف
5: 欲しいんですが.
0: الجملة
5: 欲しいんですが.
0: عبارة عن
5: 欲しい.
0: أي مرغوب فيه وهي صفة من صفات إي تستخدم بمعنى أريد مضافا إليها
5: ですが.
0: هذا اللفظ
5: ですが
0: يضفي معنى أنك تشرح الوضع للآخر وتطلب منه أن يتعامل معه
1: في هذه الحالة ذكرنا القفازات أي تيبوكيرو وأضفنا إليها غا ثم هوشين ديس غا فأصبحت الجملة تيبوكيرو غا هوشين ديس غا أي أريد قفازات تعالوا نتمرن على الجملة وينصح بأن نخفض نبرة الصوت في نهاية الجملة وننطقها بشكل ضعيف نسبياً
5: 欲しいんですが手袋が欲しいんですが
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى على كيفية ذكر الأشياء التي نريد شرائها
6: すみません北海道のお土産が欲しいんですが
7: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: إليكم المعاني
6: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが
1: من فضلك أريد هدية مميزة لهوكايدو
0: لفظ يستخدم في بداية الكلام عند مخاطبة شخص آخر لشد انتباهه ولكي لا يكون الأسلوب فظاً
5: أوميياجي
0: هي الهدية التذكارية أو الهدية المميزة لكل منطقة استخدموا هذه العبارة إذا احترتم ماذا ينبغي أن تشتروا كهدية أثناء قيامكم برحلة ومن المؤكد أن البائعين في المحل سيكونون سعداء بتقديم النصح لكم.
1: لنرى ماذا عن هذه الحلوى؟
0: يقولها المرء وهو لا يزال يفكر فيما سيقوله. يعني هذه الحلوى؟ يعني كيف أو في هذه الحالة ما رأيك؟ وهو أسلوب يستخدم عند اقتراح شيء على شخص آخر.
1: استمعوا ورددوا.
5: أمياجي غا هوشين ديس غا. هوكايدو نو أمياجي غا هوشين ديس غا. أنو سميماسن. هوكايدو نو أمياجي غا هوشين ديس غا.
0: والآن الدور عليكم. تبحثون في محل للهدايا عن فروشكي، وهو منديل ياباني تقليدي للف الأشياء. اسألوا البائع عن
5: فروشكي. فروشكي.
0: ماذا تقولون؟
2: أنو سميماسن فروشكي غا هوشين ديس غا.
0: سؤال آخر. لنفترض أنكم كنتم تسيرون في الشارع وبدأ المطر في الهطول فجأة. تريدون شراء مظلة ودخلتم محلاً للاحتياجات اليومية. اسألوا البائع عن المظلات واسمها باليابانية
5: كاسا. كاسا.
0: ماذا تقولون؟
7: أنو سميماسن كاسا غا هوشين ديس غا.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بعبارة ستكون مفيدة إذا حفظتموها كما هي. وعبارة اليوم هي
4: كادو وا تسكايماسكا.
0: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
5: كادو وا تسكايماسكا.
0: الكلمة
5: كادو
0: معناها بطاقة، ولكن المقصود هنا هو
5: كريجيتو كادو،
0: أي بطاقة الائتمان. يمكن أيضاً أن تطلع البائع على البطاقة وتقول هل يمكن استخدام هذه البطاقة؟
5: كونو كادو وا تسكايماسكا؟
1: والآن استمعوا ورددوا.
5: كادو وا تسكايماسكا؟
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: أنو سميماسن تيبوكرو غا هوشين ديس غا.
8: 手袋はこちらです。これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？
9: 1900円です。カードは使えますか？はい、使えます。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وسنتحدث عن الأوضاع المحيطة باستخدام بطاقات الائتمان في اليابان.
0: هل تستخدمين بطاقة ائتمان يا رندا؟
1: نعم، أستخدمها بشكل شبه يومي في مراكز التسوق، وكذلك عند شراء أشياء على الإنترنت. وقد استغربت أن هناك أماكن لا تقبل بطاقة الائتمان.
0: نعم، ظاهرة الدفع بشكل غير نقدي بما في ذلك استخدام بطاقات الائتمان منتشرة في اليابان، كما هو الحال في دول أخرى. ولكن حتى الآن في بعض الأقاليم النائية والمحلات الصغيرة لا يقبلون إلا الدفع نقداً،
1: ولا بد أن هذا يعقد الأمور بالنسبة للسياح الأجانب.
0: ولكن المحلات التي تتيح الدفع ببطاقات الائتمان تزيد بالطراز، كما أن هناك صرافات آلية أو ATM تتيح سحب نقود باستخدام بطاقات الائتمان في كل أنحاء البلاد.
1: ولكن مع كل هذا يستحسن على من يقوم برحلات في اليابان أن يحضر معه بعض النقود، وأن يتحقق مسبقاً من إمكانية استخدام بطاقات الائتمان في الأماكن التي سيزورها.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تذهب تام إلى هوكايدو، وفي انتظارها طعام شهي تشتهر به المحافظة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 6 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: توقعات بهطول الأمطار الغزيرة شمالي منطقة كيوشو مجدداً يوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى أكثر من 3000 قتيل، المسبار الياباني هايابوسا 2 يتم تحليقه بالقرب من كويكبي توريفوني. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يقول مسؤول الأرصاد الجوية في اليابان إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في شمال منطقة كيوشو مجددا يوم الاثنين بسبب تأثير جبهة مطرية موسمية نشطة. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه من المتوقع أن تحوم الجبهة المطرية فوق غربي اليابان يوم الاثنين، ومن المرجح أن تجلب أمطارا غزيرة إلى المنطقة. وأضافت أن منطقة كيوشو تحديدا ستشهد أمطارا محلية غزيرة مصحوبة بالبرق تصل إلى 50 مليمترا من الأمطار في الساعة. وشهدت المنطقة أمطارا غزيرة يوم الأحد مع تشكل حزم من السحب الممطرة فوقها، وقد تسببت الأمطار المتراكمة في تراخي أجزاء من تربة الأرض. ويحث المسؤولون السكان على توخي الحذر الشديد تحسبا للانزلاقات الأرضية، ويطلبون منهم الانتباه إلى ارتفاع منسوب الأنهار والفيضانات في المناطق المنخفضة فضلا عن الصواعق والأعاصير والرياح العاتية. أعلنت حكومة فنزويلا أن أكثر من 3000 شخص قد تأكد مصرعهم حتى الآن منذ أن ضرب زلزالان قويان البلاد في 24 من يونيو حزيران. وأعلنت الحكومة يوم الأحد عن آخر حصيلة للضحايا، حيث بلغ عدد الوفيات 3342 شخصا، وفقد أكثر من 17000 شخص منازلهم. وقد مر أكثر من 10 أيام منذ أن ضرب فنزويلا زلزالان بقوة تزيد عن 7 درجات على مقياس ريختر. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أخرى أن عدد القتلى قد يرتفع أكثر لأن مهمة التعرف على الجثث ستستغرق وقتا طويلا. ويقدر مكتب تابع للأمم المتحدة أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمساكن والبنية التحتية قد تصل إلى حوالي 37 مليار دولار. ويواجه البلد تحدي كيفية دعم أولئك الذين أجبروا على الإخلاء. أكمل مسبار الفضاء الياباني هايابوسا 2 مهمة رصد بتحليقه على مقربة من كويكب وهو في طريقه إلى وجهته التالية في الفضاء. وكان المسبار قد أوصل كبسولة تحتوي على عينات إلى الأرض من كويكب آخر قبل 6 سنوات. وأعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا أن المسبار هايابوسا 2 حلق بالقرب من كويكب توريفوني دون مشاكل في حوالي الساعة 6:30 مساء بتوقيت اليابان يوم الأحد وفقا للجدول الزمني المحدد. وأكدت الوكالة أن البيانات التي أرسلها المسبار تثبت إتمام المهمة بنجاح. ويعد هذا التحليق جزءا من مهمة هايابوسا 2 الموسعة التي بدأت عام 2020 بعدما أوصل المسبار الفضائي كبسولة تحتوي على رمال وعينات أخرى جمعت من كويكب ريوغو. ومن المتوقع أن يصل المسبار إلى كويكب الهدف النهائي عام 2031. وفي بث مباشر من وكالة جاكسا انفجر أعضاء الفريق في غرفة التحكم بالتصفيق بعد التأكيد. دخلت إيران يومها الثاني من مراسم جنازة المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي الذي قتل في هجوم أمريكي إسرائيلي في فبراير شباط. وبدأت مراسم الجنازة التي تستمر عدة أيام في العاصمة طهران يوم السبت. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي
أجرى محادثات منفصلة يوم السبت مع كبار المسؤولين في جماعة حزب الله اللبنانية وحركة حماس والذين حضروا الجنازة. وبحسب ما ورد، قال عرقجي لوفد حزب الله إن مقاومة الجماعة لإسرائيل هي مصدر فخر للبنان والعالم الإسلامي، وأكد مجددا دعم إيران المستمر للقضية. وخلال محادثاته مع ممثل حماس، قال عرقجي إن إيران ستواصل دعم الجماعة حتى تحقق هدفها المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت عن عدد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني قولهم إن الفريق الأمني لمجتبى خامنئي رفض فكرة حضور الجنازة خشية محاولات إسرائيلية لاغتياله، وقد انتخب مجتبى مرشدا أعلى جديدا بعد وفاة خامنئي. هذا وحضر ثلاثة من أبناء المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي اليوم الثاني من جنازته في العاصمة طهران يوم الأحد، لكن وسائل الإعلام لم تنشر أي تقارير عن مجتبى خامنئي. وعرض التلفزيون الرسمي لقطات مصورة للأبناء الثلاثة وهم يبكون أثناء نقل نعش والدهم إلى مكان الجنازة. ثم صلى الثلاثة معا بجانب النعش. وينصب التركيز الآن على ما إذا كان مجتبى سيظهر علنا للحضور لحضور جنازة والده يوم الخميس. أعلنت وزارة الدفاع الصينية يوم الأحد أن البحرية الصينية ستجري تدريبات مشتركة مع نظيرتها الروسية هذا الشهر في المياه والمجال الجوي بالقرب من مدينة تشينغداو شرقي الصين. وقالت الوزارة إن التدريبات تهدف إلى الاستجابة المشتركة للتحديات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. وذكر البيان أنه في أعقاب التدريبات ستقوم قوات من كلا الجانبين بدورية بحرية مشتركة في المناطق ذات الصلة من المحيط الهادئ. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الحكومية أن السفن المشاركة في التدريبات تشمل مدمرات الصواريخ الموجهة الصينية وغواصة، بالإضافة إلى طراد صواريخ موجهة روسي وغواصة. وسيجري الجانبان عمليات استطلاع مشتركة ويشرفان على تدريبات على الدفاع الصاروخي والضربات البحرية، بالإضافة إلى سيناريوهات تدريبية أخرى، كما سينظم أفراد من الجانبين زيارات للسفن المعنية. وقد أجرى البلدان تدريبات مشتركة كل عام تقريبا منذ عام 2012، وفي الشهر الماضي نفذت القوات الجوية للدولتين دورية مشتركة في المجال الجوي فوق بحر اليابان وبحر شرق الصين وغرب المحيط الهادئ. وجاء في بيان مشترك صدر في قمة ثنائية في بكين في مايو أيار أن البلدين سيعززان العلاقات الودية التقليدية بين جيشيهما وسيوسعان نطاق تدريباتهما المشتركة، فضلا عن التوسع في إجراء الدوريات الجوية والبحرية. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 6 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: توقعات بهطول الأمطار الغزيرة الشمالي منطقة كيوشو مجددا يوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى أكثر من 3000 قتيل، المسبار الياباني هايابوسا 2 يتم تحليقه بالقرب من كويكيبي توريفوني. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يقول مسؤول الأرصاد الجوية في اليابان إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في شمال منطقة كيوشو مجددا يوم الاثنين بسبب تأثير جبهة مطرية موسمية نشطة. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه من المتوقع أن تحوم الجبهة المطرية فوق غربي اليابان يوم الاثنين، ومن المرجح أن تجلب أمطارا غزيرة إلى المنطقة. وأضافت أن منطقة كيوشو تحديدا ستشهد أمطارا محلية غزيرة مصحوبة بالبرق تصل إلى 50 مليمترا من الأمطار في الساعة. وشهدت المنطقة أمطارا غزيرة يوم الأحد مع تشكل حزم من السحب الممطرة فوقها، وقد تسببت الأمطار المتراكمة في تراخي أجزاء من تربة الأرض. ويحث المسؤولون السكان على توخي الحذر الشديد تحسبا للانزلاقات الأرضية، ويطلبون منهم الانتباه إلى ارتفاع منسوب الأنهار والفيضانات في المناطق المنخفضة فضلا عن الصواعق والأعاصير والرياح العاتية. أعلنت حكومة فنزويلا أن أكثر من 3000 شخص قد تأكد مصرعهم حتى الآن منذ أن ضرب زلزالان قويان البلاد في 24 من يونيو حزيران. وأعلنت الحكومة يوم الأحد عن آخر حصيلة للضحايا، حيث بلغ عدد الوفيات 3342 شخصا، وفقد أكثر من 17000 شخص منازلهم. وقد مر أكثر من 10 أيام منذ أن ضرب فنزويلا زلزالان بقوة تزيد عن 7 درجات على مقياس ريختر. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أخرى أن عدد القتلى قد يرتفع أكثر لأن مهمة التعرف على الجثث ستستغرق وقتا طويلا. ويقدر مكتب تابع للأمم المتحدة أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمساكن والبنية التحتية قد تصل إلى حوالي 37 مليار دولار. ويواجه البلد تحدي كيفية دعم أولئك الذين أجبروا على الإخلاء. أكمل مسبار الفضاء الياباني هايابوسا 2 مهمة رصد بتحليقه على مقربة من كويكب وهو في طريقه إلى وجهته التالية في الفضاء. وكان المسبار قد أوصل كبسولة تحتوي على عينات إلى الأرض من كويكب آخر قبل 6 سنوات. وأعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا أن المسبار هايابوسا 2 حلق بالقرب من كويكب توريفوني دون مشاكل في حوالي الساعة 6:30 مساء بتوقيت اليابان يوم الأحد وفقا للجدول الزمني المحدد. وأكدت الوكالة أن البيانات التي أرسلها المسبار تثبت إتمام المهمة بنجاح. ويعد هذا التحليق جزءا من مهمة هايابوسا 2 الموسعة التي بدأت عام 2020 بعدما أوصل المسبار الفضائي كبسولة تحتوي على رمال وعينات أخرى جمعت من كويكب ريوغو، ومن المتوقع أن يصل المسبار إلى كويكب الهدف النهائي عام 2031. وفي بث مباشر من وكالة جاكسا انفجر أعضاء الفريق في غرفة التحكم بالتصفيق بعد التأكيد. دخلت إيران يومها الثاني من مراسم جنازة المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي الذي قتل في هجوم أمريكي إسرائيلي في فبراير شباط. وبدأت مراسم الجنازة التي تستمر عدة أيام في العاصمة طهران يوم السبت. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي
أجرى محادثات منفصلة يوم السبت مع كبار المسؤولين في جماعة حزب الله اللبنانية وحركة حماس والذين حضروا الجنازة. وبحسب ما ورد قال عرقجي لوفد حزب الله إن مقاومة الجماعة لإسرائيل هي مصدر فخر للبنان والعالم الإسلامي، وأكد مجددا دعم إيران المستمر للقضية. وخلال محادثاته مع ممثل حماس قال عرقجي إن إيران ستواصل دعم الجماعة حتى تحقق هدفها المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت عن عدد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني قولهم إن الفريق الأمني لمجتبى خامنئي رفض فكرة حضور الجنازة خشية محاولات إسرائيلية لاغتياله، وقد انتخب مجتبى مرشدا أعلى جديدا بعد وفاة خامنئي. هذا وحضر ثلاثة من أبناء المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي اليوم الثاني من جنازته في العاصمة طهران يوم الأحد، لكن وسائل الإعلام لم تنشر أي تقارير عن مجتبى خامنئي. وعرض التلفزيون الرسمي لقطات مصورة للأبناء الثلاثة وهم يبكون أثناء نقل نعش والدهم إلى مكان الجنازة. ثم صلى الثلاثة معا بجانب النعش. وينصب التركيز الآن على ما إذا كان مجتبى سيظهر علنا للحضور لحضور جنازة والده يوم الخميس. أعلنت وزارة الدفاع الصينية يوم الأحد أن البحرية الصينية ستجري تدريبات مشتركة مع نظيرتها الروسية هذا الشهر في المياه والمجال الجوي بالقرب من مدينة تشينغداو شرقي الصين. وقالت الوزارة إن التدريبات تهدف إلى الاستجابة المشتركة للتحديات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. وذكر البيان أنه في أعقاب التدريبات ستقوم قوات من كلا الجانبين بدورية بحرية مشتركة في المناطق ذات الصلة من المحيط الهادئ. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الحكومية أن السفن المشاركة في التدريبات تشمل مدمرات الصواريخ الموجهة الصينية وغواصة، بالإضافة إلى طراد صواريخ موجهة روسي وغواصة. وسيجري الجانبان عمليات استطلاع مشتركة ويشرفان على تدريبات على الدفاع الصاروخي والضربات البحرية، بالإضافة إلى سيناريوهات تدريبية أخرى، كما سينظم أفراد من الجانبين زيارات للسفن المعنية. وقد أجرى البلدان تدريبات مشتركة كل عام تقريبا منذ عام 2012، وفي الشهر الماضي نفذت القوات الجوية للدولتين دورية مشتركة في المجال الجوي فوق بحر اليابان وبحر شرق الصين وغرب المحيط الهادئ. وجاء في بيان مشترك صدر في قمة ثنائية في بكين في مايو أيار أن البلدين سيعززان العلاقات الودية التقليدية بين جيشيهما وسيوسعان نطاق تدريباتهما المشتركة، فضلا عن التوسع في إجراء الدوريات الجوية والبحرية. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 19
0: ونتعلم كيفية ذكر الشيء الذي نريد شرائه.
1: الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس تخطط للقيام برحلة إلى هوكايدو مع اثنين من نزلاء السكن هما ميا وكايتو. ونظراً لأن الشتاء في هوكايدو يعرف ببرده القارس، ذهبت مع ميا لشراء قفازات.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 19.
2: سميません 手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます。
0: いらいこもるまあに。
1: たんとかてぼ بائعا في المحل قائلة。
2: すみません。
0: من فضلك
2: 手袋が欲しいんですが
0: أريد قفازات
1: والبائع يجيب
3: 手袋はこちらです
0: القفازات هنا
1: وهنا يشد انتباه ميا زوج من القفازات فتقول
2: これ、あったかそう
0: هذا يبدو مدفئا
1: وتام تجرب القفازات وتقول
2: いいですね
0: إنه جيد
2: これ、いくらですか
0: بكم هذا
1: والبائع يجيب
3: 1900円です
0: بألف وتسعمائة ين
1: تام تسأل
2: كادو هتسكايماسكا
0: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
1: والبائع يجيب
3: هاي سكايماس
0: نعم يمكن استخدامها العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أريد قفازات
2: تبوكرو غا هوشين ديسغا
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تريدون شرائها إليكم معاني الكلمات
4: تبوكرو
0: هي القفازات
4: هوشين ديسغا
0: يعني حرفيا أريد ولكن وهو أسلوب يستخدم لتلطيف الكلام وحث الآخر بأدب على الاستجابة أهم نقطة في عبارة اليوم هي أننا إذا أردنا أن نعرف البائع بالشيء الذي نريد شرائه ونطلب منه أن يطلعنا عليه نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد
4: が
0: ثم نضيف
4: 欲しいんですが
0: الجملة
4: 欲しいんですが
0: عبارة عن
4: 欲しい
0: أي مرغوب فيه وهي صفة من صفاته تستخدم بمعنى أريد مضافا إليها
4: ですが
0: هذا اللفظ يضفي معنى أنك تشرح الوضع للآخر وتطلب منه أن يتعامل معه
1: في هذه الحالة ذكرنا القفازات أي تيبوكرو وأضفنا إليها غا ثم هوشين ديس غا فأصبحت الجملة تيبوكرو غا هوشين ديس غا أي أريد قفازات تعالوا نتمرن على الجملة وينصح بأن نخفض نبرة الصوت في نهاية الجملة وننطقها بشكل ضعيف نسبياً
4: 欲しいんですが手袋が欲しいんですが
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى على كيفية ذكر الأشياء التي نريد شرائها
5: すみません北海道のお土産が欲しいんですが
6: そうですね。このお菓子はいかがですか?
0: إليكم المعاني
5: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: من فضلك أريد هدية مميزة لهوكايدو.
0: لفظ يستخدم في بداية الكلام عند مخاطبة شخص آخر لشد انتباهه ولكي لا يكون الأسلوب فظاً.
4: أوميياجي
0: هي الهدية التذكارية أو الهدية المميزة لكل منطقة استخدموا هذه العبارة إذا احترتم ماذا ينبغي أن تشتروا كهدية أثناء قيامكم برحلة ومن المؤكد أن البائعين في المحل سيكونون سعداء بتقديم النصح لكم.
1: لنرى ماذا عن هذه الحلوى؟
0: يقولها المرء وهو لا يزال يفكر فيما سيقوله. يعني هذه الحلوى؟ يعني كيف أو في هذه الحالة ما رأيك؟ وهو أسلوب يستخدم عند اقتراح شيء على شخص آخر.
1: استمعوا ورددوا.
4: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: والآن الدور عليكم. تبحثون في محل للهدايا عن فروشكي، وهو منديل ياباني تقليدي للف الأشياء. اسألوا البائع عن
4: فروشكي. فروشكي.
0: ماذا تقولون؟
2: سميません. فروشكي が هوشين ですが.
0: سؤال آخر. لنفترض أنكم كنتم تسيرون في الشارع وبدأ المطر في الهطول فجأة. تريدون شراء مظلة ودخلتم محلاً للاحتياجات اليومية. اسألوا البائع عن المظلات واسمها باليابانية
4: كاسا. كاسا.
0: ماذا تقولون؟
6: سميません. كاسا が欲しい ですが.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بعبارة ستكون مفيدة إذا حفظتموها كما هي، وعبارة اليوم هي
2: كارد وا تسكايماسكا.
0: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
4: كارد وا تسكايماسكا.
0: الكلمة
4: كارد
0: معناها بطاقة، ولكن المقصود هنا هو
4: كريديت كارد،
0: أي بطاقة الائتمان. يمكن أيضاً أن تطلع البائع على البطاقة وتقول هل يمكن استخدام هذه البطاقة؟
4: このカードは使えますか؟
1: والآن استمعوا ورددوا.
4: カードは使えますか؟
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
7: これ、あったかそう。
2: いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
8: ハルさんの知恵袋。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وسنتحدث عن الأوضاع المحيطة باستخدام بطاقات الائتمان في اليابان.
0: هل تستخدمين بطاقة ائتمان يا رندا؟
1: نعم، أستخدمها بشكل شبه يومي في مراكز التسوق، وكذلك عند شراء أشياء على الإنترنت، وقد استغربت أن هناك أماكن لا تقبل بطاقة الائتمان.
0: نعم، ظاهرة الدفع بشكل غير نقدي بما في ذلك استخدام بطاقات الائتمان منتشرة في اليابان كما هو الحال في دول أخرى، ولكن حتى الآن في بعض الأقاليم النائية والمحلات الصغيرة لا يقبلون إلا الدفع نقداً،
1: ولا بد أن هذا يعقد الأمور بالنسبة للسياح الأجانب.
0: ولكن المحلات التي تتيح الدفع ببطاقات الائتمان تزيد بالطراز، كما أن هناك صرافات آلية أو ATM تتيح سحب نقود باستخدام بطاقات الائتمان في كل أنحاء البلاد.
1: ولكن مع كل هذا يستحسن على من يقوم برحلات في اليابان أن يحضر معه بعض النقود، وأن يتحقق مسبقاً من إمكانية استخدام بطاقات الائتمان في الأماكن التي سيزورها.
0: وصلنا إلى

0: نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تذهب تام إلى هوكايدو، وفي انتظارها طعام شهي تشتهر به المحافظة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 6 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: توقعات بهطول الأمطار الغزيرة شمالي منطقة كيوشو مجددا يوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى أكثر من 3000 قتيل، المسبار الياباني هايابوسا 2 يتم تحليقه بالقرب من كويكبي توريفوني. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يقول مسؤول الأرصاد الجوية في اليابان إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في شمال منطقة كيوشو مجددا يوم الاثنين بسبب تأثير جبهة مطرية موسمية نشطة. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه من المتوقع أن تحوم الجبهة المطرية فوق غربي اليابان يوم الاثنين، ومن المرجح أن تجلب أمطارا غزيرة إلى المنطقة. وأضافت أن منطقة كيوشو تحديدا ستشهد أمطارا محلية غزيرة مصحوبة بالبرق تصل إلى 50 مليمترا من الأمطار في الساعة. وشهدت المنطقة أمطارا غزيرة يوم الأحد مع تشكل حزم من السحب الممطرة فوقها، وقد تسببت الأمطار المتراكمة في تراخي أجزاء من تربة الأرض. ويحث المسؤولون السكان على توخي الحذر الشديد تحسبا للانزلاقات الأرضية، ويطلبون منهم الانتباه إلى ارتفاع منسوب الأنهار والفيضانات في المناطق المنخفضة فضلا عن الصواعق والأعاصير والرياح العاتية. أعلنت حكومة فنزويلا أن أكثر من 3000 شخص قد تأكد مصرعهم حتى الآن منذ أن ضرب زلزالان قويان البلاد في 24 من يونيو حزيران. وأعلنت الحكومة يوم الأحد عن آخر حصيلة للضحايا، حيث بلغ عدد الوفيات 3342 شخصا، وفقد أكثر من 17000 شخص منازلهم. وقد مر أكثر من 10 أيام منذ أن ضرب فنزويلا زلزالان بقوة تزيد عن 7 درجات على مقياس ريختر. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أخرى أن عدد القتلى قد يرتفع أكثر لأن مهمة التعرف على الجثث ستستغرق وقتا طويلا. ويقدر مكتب تابع للأمم المتحدة أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمساكن والبنية التحتية قد تصل إلى حوالي 37 مليار دولار. ويواجه البلد تحدي كيفية دعم أولئك الذين أجبروا على الإخلاء. أكمل مسبار الفضاء الياباني هايابوسا 2 مهمة رصد بتحليقه على مقربة من كويكب وهو في طريقه إلى وجهته التالية في الفضاء. وكان المسبار قد أوصل كبسولة تحتوي على عينات إلى الأرض من كويكب آخر قبل 6 سنوات. وأعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا أن المسبار هايابوسا 2 حلق بالقرب من كويكب توريفوني دون مشاكل في حوالي الساعة 6:30 مساء بتوقيت اليابان يوم الأحد وفقا للجدول الزمني المحدد. وأكدت الوكالة أن البيانات التي أرسلها المسبار تثبت إتمام المهمة بنجاح. ويعد هذا التحليق جزءا من مهمة هايابوسا 2 الموسعة التي بدأت عام 2020 بعدما أوصل المسبار الفضائي كبسولة تحتوي على رمال وعينات أخرى جمعت من كويكب ريوغو. ومن المتوقع أن يصل المسبار إلى كويكب الهدف النهائي عام 2031. وفي بث مباشر من وكالة جاكسا انفجر أعضاء الفريق في غرفة التحكم بالتصفيق بعد التأكيد. دخلت إيران يومها الثاني من مراسم جنازة المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي الذي قتل في هجوم أمريكي إسرائيلي في فبراير شباط. وبدأت مراسم الجنازة التي تستمر عدة أيام في العاصمة طهران يوم السبت. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي
أجرى محادثات منفصلة يوم السبت مع كبار المسؤولين في جماعة حزب الله اللبنانية وحركة حماس والذين حضروا الجنازة. وبحسب ما ورد، قال عرقجي لوفد حزب الله إن مقاومة الجماعة لإسرائيل هي مصدر فخر للبنان والعالم الإسلامي، وأكد مجددا دعم إيران المستمر للقضية. وخلال محادثاته مع ممثل حماس، قال عرقجي إن إيران ستواصل دعم الجماعة حتى تحقق هدفها المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت عن عدد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني قولهم إن الفريق الأمني

وينصب التركيز الآن على ما إذا كان مجتبه سيظهر علنا للحضور لحضور جنازة والده يوم الخميس. أعلنت وزارة الدفاع الصينية يوم الأحد أن البحرية الصينية ستجري تدريبات مشتركة مع نظيرتها الروسية هذا الشهر في المياه والمجال الجوي بالقرب من مدينة تشينغداو شرقي الصين. وقالت الوزارة إن التدريبات تهدف إلى الاستجابة المشتركة للتحديات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. وذكر البيان أنه في أعقاب التدريبات ستقوم قوات من كلا الجانبين بدورية بحرية مشتركة في المناطق ذات الصلة من المحيط الهادئ. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الحكومية أن السفن المشاركة في التدريبات تشمل مدمرات الصواريخ الموجهة الصينية وغواصة، بالإضافة إلى طراد صواريخ موجهة روسي وغواصة. وسيجري الجانبان عمليات استطلاع مشتركة ويشرفان على تدريبات على الدفاع الصاروخي والضربات البحرية، بالإضافة إلى سيناريوهات تدريبية أخرى. كما سينظم أفراد من الجانبين زيارات للسفن المعنية. وقد أجرى البلدان تدريبات مشتركة كل عام تقريبا منذ عام 2012، وفي الشهر الماضي نفذت القوات الجوية للدولتين دورية مشتركة في المجال الجوي فوق بحر اليابان وبحر شرق الصين وغرب المحيط الهادئ. وجاء في بيان مشترك صدر في قمة ثنائية في بكين في مايو أيار أن البلدين سيعززان العلاقات الودية التقليدية بين جيشيهما وسيوسعان نطاق تدريباتهما المشتركة فضلا عن التوسع في إجراء الدوريات الجوية والبحرية. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 19
0: ونتعلم كيفية ذكر الشيء الذي نريد شرائه.
1: الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس تخطط للقيام برحلة إلى هوكايدو مع اثنين من نزلاء السكن هما ميا وكايتو. ونظراً لأن الشتاء في هوكايدو يعرف ببرده القارس، ذهبت مع ميا لشراء قفازات.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 19.
2: すみません 手袋が欲しいんですが
3: 手袋はこちらです
2: これ、あったかそう いいですね これ、いくらですか
3: 1900円です
2: カードは使えますか
3: はい、使えます
0: إليكم المعاني
1: تام تخاطب بائعا في المحل قائلة
2: すみません
0: من فضلك أريد قفازات
1: والبائع يجيب
0: القفازات هنا
1: وهنا يشد انتباه ميا زوج من القفازات فتقول
0: هذا يبدو مدفئا
1: وتام تجرب القفازات وتقول
0: إنه جيد بكم هذا؟
1: والبائع يجيب
0: ب1900 ين
1: تام تسأل
2: كادوは使えますか؟
0: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
1: والبائع يجيب
3: هاي使えます
0: نعم يمكن استخدامها العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أريد قفازات بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تريدون شرائها إليكم معاني الكلمات
4: تبكرو
0: هي القفازات
4: هوشين ديسغا
0: يعني حرفياً

0: أريد ولكن، وهو أسلوب يستخدم لتلطيف الكلام وحث الآخر بأدب على الاستجابة. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أننا إذا أردنا أن نعرف البائع بالشيء الذي نريد شراءه ونطلب منه أن يطلعنا عليه، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد
1: غا،
0: ثم نضيف
1: هوشين ديسغا.
0: الجملة
1: هوشين ديسغا
0: عبارة عن
1: هوشي،
0: أي مرغوب فيه، وهي صفة من صفات إي، تستخدم بمعنى أريد مضافا إليها
1: ديسغا.
0: هذا اللفظ
1: ديسغا
0: يضفي معنى أنك تشرح الوضع للآخر وتطلب منه أن يتعامل معه.
2: في هذه الحالة ذكرنا القفازات أي تيبوكيرو وأضفنا إليها غا ثم هوشين ديسغا، فأصبحت الجملة تيبوكيرو غا هوشين ديسغا، أي أريد قفازات. تعالوا نتمرن على الجملة، وينصح بأن نخفض نبرة الصوت في نهاية الجملة وننطقها بشكل ضعيف نسبيا.
1: 欲しいんですが手袋が欲しいんですが。
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى على كيفية ذكر الأشياء التي نريد شراءها. إليكم المعاني.
2: من فضلك أريد هدية مميزة لهوكايدو.
0: لفظ يستخدم في بداية الكلام عند مخاطبة شخص آخر لشد انتباهه ولكي لا يكون الأسلوب فظا.
1: أومياجي
0: هي الهدية التذكارية أو الهدية المميزة لكل منطقة. استخدموا هذه العبارة إذا احترتم ماذا ينبغي أن تشتروا كهدية أثناء قيامكم برحلة، ومن المؤكد أن البائعين في المحل سيكونون سعداء بتقديم النصح لكم.
2: لنرى ماذا عن هذه الحلوى؟
0: يقولها المرء وهو لا يزال يفكر فيما سيقوله. يعني هذه الحلوى؟ يعني كيف أو في هذه الحالة ما رأيك؟ وهو أسلوب يستخدم عند اقتراح شيء على شخص آخر.
2: استمعوا ورددوا.
1: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: والآن الدور عليكم. تبحثون في محل للهدايا عن فروشكي، وهو منديل ياباني تقليدي للف الأشياء. اسألوا البائع عن
1: فروشكي. فروشكي
0: ماذا تقولون؟
3: سوميماسن فروشكي غا هوشين ديسو غا.
0: سؤال آخر، لنفترض أنكم كنتم تسيرون في الشارع وبدأ المطر في الهطول فجأة، تريدون شراء مظلة ودخلتم محلا للاحتياجات اليومية. اسألوا البائع عن المظلات واسمها باليابانية
1: كاسا. كاسا
0: ماذا تقولون؟
4: سوميماسن كاسا غا هوشين ديسو غا.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بعبارة ستكون مفيدة إذا حفظتموها كما هي، وعبارة اليوم هي
5: كادو وا تسكايماسكا.
0: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
1: كادو وا تسكايماسكا.
0: الكلمة
1: كادو
0: معناها بطاقة، ولكن المقصود هنا هو
1: كريديتو كادو،
0: أي بطاقة الائتمان. يمكن أيضاً أن تطلعوا البائع على البطاقة وتقولوا هل يمكن استخدام هذه البطاقة؟
1: كونو كادو وا تسكايماسكا؟
2: والآن استمعوا ورددوا.
1: كادو وا تسكايماسكا؟
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: すみません。手袋が欲しいんですが。
6: 手袋はこちらです。
3: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？
6: 1900円です。
3: カードは使えますか？
6: はい、使えます。
7: ハルさんの知恵袋。
2: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وسنتحدث عن الأوضاع المحيطة باستخدام بطاقات الائتمان في اليابان.
0: هل تستخدمين بطاقة ائتمان يا راندا؟
2: نعم، أستخدمها بشكل شبه يومي في مراكز التسوق، وكذلك عند شراء أشياء على الإنترنت. وقد استغربت أن هناك أماكن لا تقبل بطاقة الائتمان.
0: نعم، ظاهرة الدفع بشكل غير نقدي، بما في ذلك استخدام بطاقات الائتمان، منتشرة في اليابان كما هو الحال في دول أخرى، ولكن حتى الآن في بعض الأقاليم النائية والمحلات الصغيرة لا يقبلون إلا الدفع نقدا،
2: ولا بد أن هذا يعقد الأمور بالنسبة للسياح الأجانب.
0: ولكن المحلات التي تتيح الدفع ببطاقات الائتمان تزيد بالطراز، كما أن هناك صرافات آلية أو ATM تتيح سحب نقود باستخدام بطاقات الائتمان في كل أنحاء البلاد.
2: ولكن مع كل هذا يستحسن على من يقوم برحلات في اليابان أن يحضر معه بعض النقود، وأن يتحقق مسبقاً من إمكانية استخدام بطاقات الائتمان في الأماكن التي سيزورها.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة تذهب تام إلى هوكايدو، وفي انتظارها طعام شهي تشتهر به المحافظة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 6 يوليو/تموز/2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: توقعات بهطول الأمطار الغزيرة شمالي منطقة كيوشو مجدداً يوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى أكثر من 3000 قتيل، المسبار الياباني هايابوسا 2 يتم تحليقه بالقرب من كويكبي توريفوني. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يقول مسؤول الأرصاد الجوية في اليابان إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في شمال منطقة كيوشو مجددا يوم الاثنين بسبب تأثير جبهة مطرية موسمية نشطة. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه من المتوقع أن تحوم الجبهة المطرية فوق غربي اليابان يوم الاثنين، ومن المرجح أن تجلب أمطارا غزيرة إلى المنطقة. وأضافت أن منطقة كيوشو تحديدا ستشهد أمطارا محلية غزيرة مصحوبة بالبرق تصل إلى 50 مليمترا من الأمطار في الساعة. وشهدت المنطقة أمطارا غزيرة يوم الأحد مع تشكل حزم من السحب الممطرة فوقها، وقد تسببت الأمطار المتراكمة في تراخي أجزاء من تربة الأرض. ويحث المسؤولون السكان على توخي الحذر الشديد تحسبا للانزلاقات الأرضية، ويطلبون منهم الانتباه إلى ارتفاع منسوب الأنهار والفيضانات في المناطق المنخفضة فضلا عن الصواعق والأعاصير والرياح العاتية. أعلنت حكومة فنزويلا أن أكثر من 3000 شخص قد تأكد مصرعهم حتى الآن منذ أن ضرب زلزالان قويان البلاد في 24 من يونيو حزيران. وأعلنت الحكومة يوم الأحد عن آخر حصيلة للضحايا، حيث بلغ عدد الوفيات 3342 شخصا، وفقد أكثر من 17000 شخص منازلهم. وقد مر أكثر من 10 أيام منذ أن ضرب فنزويلا زلزالان بقوة تزيد عن 7 درجات على مقياس ريختر. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أخرى أن عدد القتلى قد يرتفع أكثر لأن مهمة التعرف على الجثث ستستغرق وقتا طويلا. ويقدر مكتب تابع للأمم المتحدة أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمساكن والبنية التحتية قد تصل إلى حوالي 37 مليار دولار. ويواجه البلد تحدي كيفية دعم أولئك الذين أجبروا على الإخلاء. أكمل مسبار الفضاء الياباني هايابوسا 2 مهمة رصد بتحليقه على مقربة من كويكب، وهو في طريقه إلى وجهته التالية في الفضاء. وكان المسبار قد أوصل كبسولة تحتوي على عينات إلى الأرض من كويكب آخر قبل 6 سنوات. وأعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا أن المسبار هايابوسا 2 حلق بالقرب من كويكب توريفوني دون مشاكل في حوالي الساعة 6:30 مساء بتوقيت اليابان يوم الأحد وفقا للجدول الزمني المحدد. وأكدت الوكالة أن البيانات التي أرسلها المسبار تثبت إتمام المهمة بنجاح. ويعد هذا التحليق جزءا من مهمة هايابوسا 2 الموسعة التي بدأت عام 2020 بعدما أوصل المسبار الفضائي كبسولة تحتوي على رمال وعينات أخرى جمعت من كويكب ريوغو. ومن المتوقع أن يصل المسبار إلى كويكب الهدف النهائي عام 2031. وفي بث مباشر من وكالة جاكسا انفجر أعضاء الفريق في غرفة التحكم بالتصفيق بعد التأكيد. دخلت إيران يومها الثاني من مراسم جنازة المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي الذي قتل في هجوم أمريكي إسرائيلي في فبراير شباط. وبدأت مراسم الجنازة التي تستمر عدة أيام في العاصمة طهران يوم السبت. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي
أجرى محادثات منفصلة يوم السبت مع كبار المسؤولين في جماعة حزب الله اللبنانية وحركة حماس والذين حضروا الجنازة. وبحسب ما ورد، قال عرقجي لوفد حزب الله إن مقاومة الجماعة لإسرائيل هي مصدر فخر للبنان والعالم الإسلامي، وأكد مجددا دعم إيران المستمر للقضية. وخلال محادثاته مع ممثل حماس، قال عرقجي إن إيران ستواصل دعم الجماعة حتى تحقق هدفها المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت عن عدد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني قولهم إن الفريق الأمني لمجتبى خامنئي رفض فكرة حضور الجنازة خشية محاولات إسرائيلية لاغتياله، وقد انتخب مجتبى مرشدا أعلى جديدا بعد وفاة خامنئي. هذا وحضر ثلاثة من أبناء المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي اليوم الثاني من جنازته في العاصمة طهران يوم الأحد، لكن وسائل الإعلام لم تنشر أي تقارير عن مجتبى خامنئي. وعرض التلفزيون الرسمي لقطات مصورة للأبناء الثلاثة وهم يبكون أثناء نقل نعش والدهم إلى مكان الجنازة، ثم صلى الثلاثة معا بجانب النعش.

التدريبات ستقوم قوات من كلا الجانبين بدورية بحرية مشتركة في المناطق ذات الصلة من المحيط الهادئ. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الحكومية أن السفن المشاركة في التدريبات تشمل مدمرات الصواريخ الموجهة الصينية وغواصة، بالإضافة إلى طراد صواريخ موجهة روسي وغواصة. وسيجري الجانبان عمليات استطلاع مشتركة ويشرفان على تدريبات على الدفاع الصاروخي والضربات البحرية، بالإضافة إلى سيناريوهات تدريبية أخرى. كما سينظم أفراد من الجانبين زيارات للسفن المعنية. وقد أجرى البلدان تدريبات مشتركة كل عام تقريبا منذ عام 2012، وفي الشهر الماضي نفذت القوات الجوية للدولتين دورية مشتركة في المجال الجوي فوق بحر اليابان وبحر شرق الصين وغرب المحيط الهادئ. وجاء في بيان مشترك صدر في قمة ثنائية في بكين في مايو أيار أن البلدين سيعززان العلاقات الودية التقليدية بين جيشيهما وسيوسعان نطاق تدريباتهما المشتركة، فضلا عن التوسع في إجراء الدوريات الجوية والبحرية. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 19
0: ونتعلم كيفية ذكر الشيء الذي نريد شرائه.
1: الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس تخطط للقيام برحلة إلى هوكايدو مع اثنين من نزلاء السكن هما ميا وكايتو. ونظراً لأن الشتاء في هوكايدو يعرف ببرده القارس، ذهبت مع ميا لشراء قفازات.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 19.
2: سميません 手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます。
0: いらいこもるまあに。
1: たんとかてぼ بائعا في المحل قائلة。
2: すみません。
0: من فضلك.
2: 手袋が欲しいんですが.
0: أريد قفازات.
1: والبائع يجيب.
3: 手袋はこちらです.
0: القفازات هنا.
1: وهنا يشد انتباه ميا زوج من القفازات فتقول.
2: これ、あったかそう.
0: هذا يبدو مدفئا.
1: وتام تجرب القفازات وتقول.
2: いいですね.
0: إنه جيد.
2: これ、いくらですか?
0: بكم هذا?
1: والبائع يجيب.
3: 1900円です.
0: ب1900 ين.
1: تام تسأل
2: كادو واتسكايماسكا
0: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
1: والبائع يجيب
3: هاي سكايماس
0: نعم يمكن استخدامها. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أريد قفازات.
2: تبوكرو غا هوشين ديسو غا.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تريدون شرائها. إليكم معاني الكلمات.
4: تبوكرو
0: هي القفازات.
4: هوشين ديسغا
0: يعني حرفيا أريد ولكن، وهو أسلوب يستخدم لتلطيف الكلام وحث الآخر بأدب على الاستجابة. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أننا إذا أردنا أن نعرف البائع بالشيء الذي نريد شرائه ونطلب منه أن يطلعنا عليه، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد
4: غا،
0: ثم نضيف
4: هوشين ديسغا.
0: الجملة
4: هوشين ديسغا
0: عبارة عن
4: هوشي
0: أي مرغوب فيه، وهي صفة من صفات إي، تستخدم بمعنى أريد مضافا إليها
4: ديسغا.
0: هذا اللفظ
4: ですが
0: يضفي معنى

0: بمعنى أنك تشرح الوضع للآخر وتطلب منه أن يتعامل معه.
1: في هذه الحالة ذكرنا القفازات أي تيبوكورو وأضفنا إليها غا ثم هوشين ديس غا، فأصبحت الجملة تيبوكورو غا هوشين ديس غا أي أريد قفازات. تعالوا نتمرن على الجملة، وينصح بأن نخفض نبرة الصوت في نهاية الجملة وننطقها بشكل ضعيف نسبيا.
2: هوشين ديس غا تيبوكورو غا هوشين ديس غا.
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى على كيفية ذكر الأشياء التي نريد شرائها. إليكم المعاني.
1: من فضلك أريد هدية مميزة لهوكايدو.
0: لفظ يستخدم في بداية الكلام عند مخاطبة شخص آخر لشد انتباهه ولكي لا يكون الأسلوب فظا.
2: أومياجي
0: هي الهدية التذكارية أو الهدية المميزة لكل منطقة. استخدموا هذه العبارة إذا احترتم ماذا ينبغي أن تشتروا كهدية أثناء قيامكم برحلة، ومن المؤكد أن البائعين في المحل سيكونون سعداء بتقديم النصح لكم.
1: لنرى ماذا عن هذه الحلوى؟
0: يقولها المرء وهو لا يزال يفكر فيما سيقوله. يعني هذه الحلوى؟ يعني كيف أو في هذه الحالة ما رأيك؟ وهو أسلوب يستخدم عند اقتراح شيء على شخص آخر.
1: استمعوا ورددوا.
2: أومياجي غا هوشين ديس غا. هوكايدو نو أومياجي غا هوشين ديس غا. أنو سميماسن. هوكايدو نو أومياجي غا هوشين ديس غا.
0: والآن الدور عليكم. تبحثون في محل للهدايا عن فروشكي، وهو منديل ياباني تقليدي للف الأشياء. اسألوا البائع عن
2: فروشكي. فروشكي.
0: ماذا تقولون؟
3: سميماسن. فروشكي غا هوشين ديس غا.
0: سؤال آخر. لنفترض أنكم كنتم تسيرون في الشارع وبدأ المطر في الهطول فجأة. تريدون شراء مظلة ودخلتم محلاً للاحتياجات اليومية. اسألوا البائع عن المظلات واسمها باليابانية
2: كاسا. كاسا.
0: ماذا تقولون؟
4: سميماسن. كاسا غا هوشين ديس غا.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بعبارة ستكون مفيدة إذا حفظتموها كما هي، وعبارة اليوم هي
3: كادو وا تسكايماسكا.
0: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
2: كادو وا تسكايماسكا.
0: الكلمة
2: كادو
0: معناها بطاقة، ولكن المقصود هنا هو
2: كريديتو كادو
0: أي بطاقة الائتمان. يمكن أيضاً أن تطلع البائع على البطاقة وتقول هل يمكن استخدام هذه البطاقة؟
2: كونو كادو وا تسكايماسكا؟
1: والآن استمعوا ورددوا.
2: كادو وا تسكايماسكا؟
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: سميماسن. تيبوكورو غا هوشين ديس غا.
5: 手袋はこちらです。これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？
6: 1900円です。カードは使えますか？はい、使えます。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وسنتحدث عن الأوضاع المحيطة باستخدام بطاقات الائتمان في اليابان.

0: هل تستخدمين بطاقة ائتمان يا رندا؟
1: نعم، أستخدمها بشكل شبه يومي في مراكز التسوق وكذلك عند شراء أشياء على الإنترنت، وقد استغربت أن هناك أماكن لا تقبل بطاقة الائتمان.
0: نعم، ظاهرة الدفع بشكل غير نقدي بما في ذلك استخدام بطاقات الائتمان منتشرة في اليابان كما هو الحال في دول أخرى، ولكن حتى الآن في بعض الأقاليم النائية والمحلات الصغيرة لا يقبلون إلا الدفع نقداً،
1: ولا بد أن هذا يعقد الأمور بالنسبة للسياح الأجانب.
0: ولكن المحلات التي تتيح الدفع ببطاقات الائتمان تزيد بالطراز، كما أن هناك صرافات آلية أو ATM تتيح سحب نقود باستخدام بطاقات الائتمان في كل أنحاء البلاد.
1: ولكن مع كل هذا يستحسن على من يقوم برحلات في اليابان أن يحضر معه بعض النقود وأن يتحقق مسبقاً من إمكانية استخدام بطاقات الائتمان في الأماكن التي سيزورها.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تذهب تام إلى هوكايدو وفي انتظارها طعام شهي تشتهر به المحافظة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 6 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: توقعات بهطول الأمطار الغزيرة شمالي منطقة كيوشو مجددا يوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى أكثر من 3000 قتيل، المسبار الياباني هايابوسا 2 يتم تحليقه بالقرب من كويكيبي توريفوني. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يقول مسؤول الأرصاد الجوية في اليابان إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في شمال منطقة كيوشو مجددا يوم الاثنين بسبب تأثير جبهة مطرية موسمية نشطة. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه من المتوقع أن تحوم الجبهة المطرية فوق غربي اليابان يوم الاثنين، ومن المرجح أن تجلب أمطارا غزيرة إلى المنطقة. وأضافت أن منطقة كيوشو تحديدا ستشهد أمطارا محلية غزيرة مصحوبة بالبرق تصل إلى 50 مليمترا من الأمطار في الساعة. وشهدت المنطقة أمطارا غزيرة يوم الأحد مع تشكل حزم من السحب الممطرة فوقها، وقد تسببت الأمطار المتراكمة في تراخي أجزاء من تربة الأرض. ويحث المسؤولون السكان على توخي الحذر الشديد تحسبا للانزلاقات الأرضية، ويطلبون منهم الانتباه إلى ارتفاع منسوب الأنهار والفيضانات في المناطق المنخفضة فضلا عن الصواعق والأعاصير والرياح العاتية. أعلنت حكومة فنزويلا أن أكثر من 3000 شخص قد تأكد مصرعهم حتى الآن منذ أن ضرب زلزالان قويان البلاد في 24 من يونيو حزيران. وأعلنت الحكومة يوم الأحد عن آخر حصيلة للضحايا، حيث بلغ عدد الوفيات

342 شخصا، وفقد أكثر من 17,000 شخص منازلهم. وقد مر أكثر من 10 أيام منذ أن ضرب فنزويلا زلزالان بقوة تزيد عن 7 درجات على مقياس ريختر. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أخرى أن عدد القتلى قد يرتفع أكثر، لأن مهمة التعرف على الجثث ستستغرق وقتا طويلا. ويقدر مكتب تابع للأمم المتحدة أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمساكن والبنية التحتية قد تصل إلى حوالي 37 مليار دولار. ويواجه البلد تحدي كيفية دعم أولئك الذين أجبروا على الإخلاء. أكمل مسبار الفضاء الياباني هايابوسا 2 مهمة رصد بتحليقه على مقربة من كويكب، وهو في طريقه إلى وجهته التالية في الفضاء. وكان المسبار قد أوصل كبسولة تحتوي على عينات إلى الأرض من كويكب آخر قبل 6 سنوات. وأعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا أن المسبار هايابوسا 2 حلق بالقرب من كويكب توريفوني دون مشاكل في حوالي الساعة 6:30 مساء بتوقيت اليابان يوم الأحد وفقا للجدول الزمني المحدد. وأكدت الوكالة أن البيانات التي أرسلها المسبار تثبت إتمام المهمة بنجاح. ويعد هذا التحليق جزءا من مهمة هايابوسا 2 الموسعة التي بدأت عام 2020، بعدما أوصل المسبار الفضائي كبسولة تحتوي على رمال وعينات أخرى جمعت من كويكب ريوغو. ومن المتوقع أن يصل المسبار إلى كويكب الهدف النهائي عام 2031. وفي بث مباشر من وكالة جاكسا انفجر أعضاء الفريق في غرفة التحكم بالتصفيق بعد التأكيد. دخلت إيران يومها الثاني من مراسم جنازة المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي الذي قتل في هجوم أمريكي إسرائيلي في فبراير شباط. وبدأت مراسم الجنازة التي تستمر عدة أيام في العاصمة طهران يوم السبت. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي أجرى محادثات منفصلة يوم السبت مع كبار المسؤولين في جماعة حزب الله اللبنانية وحركة حماس والذين حضروا الجنازة. وبحسب ما ورد، قال عرقجي لوفد حزب الله إن مقاومة الجماعة لإسرائيل هي مصدر فخر للبنان والعالم الإسلامي، وأكد مجددا دعم إيران المستمر للقضية. وخلال محادثاته مع ممثل حماس، قال عرقجي إن إيران ستواصل دعم الجماعة حتى تحقق هدفها المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت عن عدد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني قولهم إن الفريق الأمني لمجتبى خامنئي رفض فكرة حضور الجنازة خشية محاولات إسرائيلية لاغتياله، وقد انتخب مجتبى مرشدا أعلى جديدا بعد وفاة خامنئي. هذا وحضر 3 من أبناء المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي اليوم الثاني من جنازته في العاصمة طهران يوم الأحد. لكن وسائل الإعلام لم تنشر أي تقارير عن مجتبى خامنئي. وعرض التلفزيون الرسمي لقطات مصورة للأبناء الثلاثة وهم يبكون أثناء نقل نعش والدهم إلى مكان الجنازة. ثم صلى 3 معا بجانب النعش. وينصب التركيز الآن على ما إذا كان مجتبى سيظهر علنا للحضور لحضور جنازة والده يوم الخميس. أعلنت وزارة الدفاع الصينية يوم الأحد أن البحرية الصينية ستجري تدريبات مشتركة مع نظيرتها الروسية هذا الشهر في المياه والمجال الجوي بالقرب من مدينة تشينغداو شرقي الصين. وقالت الوزارة إن التدريبات تهدف إلى الاستجابة المشتركة للتحديات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. وذكر البيان أنه في أعقاب

منذ عام 2012، وفي الشهر الماضي نفذت القوات الجوية للدولتين دورية مشتركة في المجال الجوي فوق بحر اليابان وبحر شرق الصين وغرب المحيط الهادئ. وجاء في بيان مشترك صدر في قمة ثنائية في بكين في مايو أيار أن البلدين سيعززان العلاقات الودية التقليدية بين جيشيهما وسيوسعان نطاق تدريباتهما المشتركة، فضلا عن التوسع في إجراء الدوريات الجوية والبحرية. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 19
0: ونتعلم كيفية ذكر الشيء الذي نريد شرائه.
1: الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس تخطط للقيام برحلة إلى هوكايدو مع اثنين من نزلاء السكن هما ميا وكايتو. ونظراً لأن الشتاء في هوكايدو يعرف ببرده القارس، ذهبت مع ميا لشراء قفازات.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 19.
2: سميません 手袋が欲しいんですが。手袋はこちらです。これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？1900円です。カードは使えますか？はい、使えます。
0: إليكم المعاني.
1: تام تخاطب بائعاً في المحل قائلة:
2: すみません.
0: من فضلك.
2: 手袋が欲しいんですが.
0: أريد قفازات.
1: والبائع يجيب:
3: 手袋はこちらです.
0: القفازات هنا.
1: وهنا يشد انتباه ميا زوج من القفازات فتقول:
2: これ、あったかそう.
0: هذا يبدو مدفئا.
1: وتام تجرب القفازات وتقول:
2: いいですね.
0: إنه جيد.
2: これ、いくらですか؟
0: بكم هذا؟
1: والبائع يجيب:
3: 1900円です.
0: ب1900 ين.
1: تام تسأل:
2: カードは使えますか؟
0: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
1: والبائع يجيب:
3: はい、使えます.
0: نعم، يمكن استخدامها. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: أريد قفازات.
2: 手袋が欲しいんですが.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تريدون شرائها. إليكم معاني الكلمات.
4: 手袋
0: هي القفازات.
4: 欲しいんですが.
0: يعني حرفيا أريد ولكن، وهو أسلوب يستخدم لتلطيف الكلام وحث الآخر بأدب على الاستجابة. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أننا إذا أردنا أن نعرف البائع بالشيء الذي نريد شراءه ونطلب منه أن يطلعنا عليه، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد
4: が.
0: ثم نضيف
4: 欲しいんですが.
0: الجملة
4: 欲しいんですが.
0: عبارة عن
4: 欲しい.
0: أي مرغوب فيه، وهي صفة من صفات إي، تستخدم بمعنى أريد مضافا إليها
4: ですが.
0: هذا اللفظ
4: ですが
0: يضفي معنى أنك تشرح الوضع للآخر وتطلب منه أن يتعامل معه.
1: في هذه الحالة ذكرنا القفازات أي تيبوكيرو وأضفنا إليها غا ثم هوشين ديس غا، فأصبحت الجملة تيبوكيرو غا هوشين ديس غا، أي أريد قفازات. تعالوا نتمرن على الجملة، وينصح بأن نخفض نبرة الصوت في نهاية الجملة وننطقها بشكل ضعيف نسبيا.
4: 欲しいんですが。手袋が欲しいんですが。
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى على كيفية ذكر الأشياء التي نريد شرائها.

0: すみません、北海道のお土産が欲しいんですが。
1: そうですね、このお菓子はいかがですか？
2: إليكم المعاني.
0: すみません、北海道のお土産が欲しいんですが。
3: من فضلك أريد هدية مميزة لهوكايدو.
2: لفظ يستخدم في بداية الكلام عند مخاطبة شخص آخر لشد انتباهه ولكي لا يكون الأسلوب فظا.
4: أومياجي
2: هي الهدية التذكارية أو الهدية المميزة لكل منطقة. استخدموا هذه العبارة إذا احترتم ماذا ينبغي أن تشتروا كهدية أثناء قيامكم برحلة، ومن المؤكد أن البائعين في المحل سيكونون سعداء بتقديم النصح لكم.
3: لنرى ماذا عن هذه الحلوى؟
2: يقولها المرء وهو لا يزال يفكر فيما سيقوله. يعني هذه الحلوى؟
4: いかがですか؟
2: يعني كيف أو في هذه الحالة ما رأيك؟ وهو أسلوب يستخدم عند اقتراح شيء على شخص آخر.
3: استمعوا ورددوا.
4: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: والآن الدور عليكم. تبحثون في محل للهدايا عن فروشكي، وهو منديل ياباني تقليدي للف الأشياء. اسألوا البائع عن
4: فروشكي. فروشكي.
2: ماذا تقولون؟
5: سميません. فروشكي が欲しいんですが.
2: سؤال آخر. لنفترض أنكم كنتم تسيرون في الشارع وبدأ المطر في الهطول فجأة. تريدون شراء مظلة ودخلتم محلا للاحتياجات اليومية. اسألوا البائع عن المظلات واسمها باليابانية
4: كاسا. كاسا.
2: ماذا تقولون؟
1: سميません. كاسا が欲しいんですが.
2: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بعبارة ستكون مفيدة إذا حفظتموها كما هي، وعبارة اليوم هي
5: كارد は使えますか؟
2: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
4: كارد は使えますか؟
2: الكلمة
4: كارد
2: معناها بطاقة، ولكن المقصود هنا هو
4: كريديت كارد،
2: أي بطاقة الائتمان. يمكن أيضاً أن تطلع البائع على البطاقة وتقول هل يمكن استخدام هذه البطاقة؟
4: このカードは使えますか؟
3: والآن استمعوا ورددوا.
4: カードは使えますか؟
2: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: すみません。手袋が欲しいんですが。
6: 手袋はこちらです。
5: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
6: ?1900 円です。
5: カードは使えますか？
6: はい、使えます。
7: ハルさんの知恵袋。
3: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وسنتحدث عن الأوضاع المحيطة باستخدام بطاقات الائتمان في اليابان.
2: هل تستخدمين بطاقة ائتمان يا راندا؟
3: نعم، أستخدمها بشكل شبه يومي في مراكز التسوق وكذلك عند شراء أشياء على الإنترنت، وقد استغربت أن هناك أماكن لا تقبل بطاقة الائتمان.
2: نعم، ظاهرة الدفع بشكل غير نقدي بما في ذلك استخدام بطاقات الائتمان منتشرة في اليابان كما هو الحال في دول أخرى، ولكن حتى الآن في بعض الأقاليم النائية والمحلات الصغيرة لا يقبلون إلا الدفع نقداً،
3: ولا بد أن هذا يعقد الأمور بالنسبة للسياح الأجانب.
2: ولكن المحلات التي تتيح الدفع ببطاقات الائتمان تزيد بالطراز، كما أن هناك صرافات آلية أو ATM تتيح سحب نقود باستخدام بطاقات الائتمان في كل أنحاء البلاد.
3: ولكن مع كل هذا يستحسن على من يقوم برحلات في اليابان أن يحضر معه بعض النقود، وأن يتحقق مسبقاً من إمكانية استخدام بطاقات الائتمان في الأماكن التي سيزورها.
2: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة تذهب تام إلى هوكايدو، وفي انتظارها طعام شهي تشتهر به المحافظة، فكونوا معنا.